0: شوف اللي كذا ما تيجي ما تسدي تيجي ما تسدي الصوب شوف تكس ما تقول شو ما في كنا نقول رأسي الناس بيمشوا موريتانيا بيجي معهم بس لقيزين رغد يعطي واحد هذا واحد
1: كلاسيكا 100.3